0: ما يقول إذا سمع المؤذن؟
1: يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيبدلهما ب لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: ويقول بعد الأذان:

0: فعال لما يريد.
1: هل أتاك حديث الجنود؟
0: هل أتاك حديث الجنود؟
1: فرعون وثمود.
0: فرعون

0: والطارق
1: والسماء والطارق
0: وما أدراك ما الطارق
1: وما أدراك ما الطارق
0: النجم الثاقب.

0: ثم خلق
1: فلينظر الإنسان مما خلق
0: خلق من ماء دافق
1: خلق من ماء دافق
0: يخرج من بين الصلب والترائب
1: يخرج من

0: كتبت
1: وإلى الأرض كيف سطحت
0: وإلى الأرض كيف سطحت
1: فذكر إنما أنت مذكر
0: فذكر إنما أنت مذكر
1: لست

0: ولد
1: ووالد وما ولد
0: لقد خلقنا الإنسان في كبد
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد
0: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
1: أيحسب

وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا

ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن

0: فذكر إنما
1: نما أنت
0: أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. كم أنا pergi أنت كا
1: فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيصلى
0: سيذكر من يخشاها
1: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
0: الذي يصلى النار الكبرى كبرى
1: ثم ثم لا يموت فيها ولا يخشى قد
0: Coba diulang kak, yang mantap. Sabihis. Satu, dua, tiga.
1: Sabihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajat

وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْمَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِمَا شَاءَ بِإِذْنِهِ. Masih aku.

0: في أكد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Masya Allah. Terakhir, membaca surah An-Nas.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. أخرجه مسلم في صحيحه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله

0: ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. أخرجه مسلم في صحيحه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
3: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
2: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
4: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
3: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
2: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
5: dari cemilan canggung udara Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم

إِنَّ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ والله

الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا.

من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku